0: فاميت قلت له انا ايوه نوبين ما فاد في يوم كانت وير بيينيو كاو يينيو تشابي تي قلت له انا ني ابي اوني بيك ده اني كا اونيا ابي نانا كارو واو اتشالو اتيام بلين ادوك اتشان يا ميكو كارو تشابي كارو ريتا ايونيو كا كارو هرم ده خدو تو تشابي تي ريتا ما كار ني ابي اونيا يا ني كوم ده خا انا مي كان كوم تي كو ني تي دابي اومو ويو وتيغو باكي روغو تشال ده مو كان ني بيان نيوتو cha umuwiyo ka umuwiye abiyana arara ya ka arara ne adu chia madun pigire mpi chanyo beni cha biteo deka eonyo ka teo abikele chukuru ya na dakona nime ajua ili apiyo nyupiku wana vikeri keno ka keri keno abitele kikonga ba abine ya nika onyo mawa kapitwara yenyo chabiwe obitwara kautwari machao na miano ne dumpara we mi recho obitwara yan ka dawe one otware long ne ye long ne deru mama si dawa bichao me ru ne ko me na dongo e miano ne kada miano mi ka opona tomwan tikacho yo pilo obitwara wa abi dio pilo ga chalo wa bi na pia ma je ga bi chalo wa ta do it ara tiyo de a cha ke pa cho a te ra mi yo de a cha ga mi yo da no lo cha go fi a te lo le do ara tiyo ma mo ra ke lo a go fi a te lo le ga si de un de ri u no pe cha ga da cha mu a mi cha ga cha mi na
1: itere mabae mada anto ayela pay we kwa win king e kwana machalu la dugu wanoka konsan motie itere ma initere ni kagi moti morem no pia tek mada ni la win radio mi tama mege kwa dugu chenti chot king e kwana macharwil